0: سلام زخبركم تخطاتلتي قطتاو فنو راديو بي بي سي نيوز تگرينيا ناي حاموس مدبنا نجمر لنا ليبيا سدتنياتات ايرتران تگراين بسنكمننتهم زبص حمزلو متقعتن صلن
1: انا حجي سلسطولت اللوني كمسكلت مزيبه زي مسار مالتي لحنت فتح قبرنا كارنا
2: حجي بزح شبي بدنا للزي لحنت شبيت وقدام حجي يكون معيني حكمنا تحرش الى خيله باسبورت الاقامه سلازي بركين توكن ايلوما سبايا بحلو فكاسي ابو صيلات ولا ميتو مالتي
0: امريكا بسنايبرن دروناتن زتوطنه متقعتي وايت هاوس حموشت حقتات بزعباتي عالم الزراره بلو زلو حلا ولدت كيب فيردي حتصرت زيناتاتون اللونا سناي مكتتال آب ليبيا زركبو سدتنياتات زبا قرن افريكا بسنكي ناغدد زخي زلو مننت فليخا متقعن وحده وحسنت ططتان اب تحتي كبيد حدا غيركبو بي بي سي نتي اب لعلزوم سدتنياتات زور زلو سباوي غساتات نمسنادن ندمصي غدايات نا محبرسب عالم نمبصحن مس ايرتراويانن تغارون قال متي اكايدلو ندحنتن وحسنتن توم غدايات نمحلاو مننتوم يتغلصن ريتوتاتوم كن ازي برهانه ادالي اتولا
1: ورحادة كلش عن إسران كلتن متير زي مسوط عقا مخزن عبدالنا ليبيا وانا ختمات ترابلس تبارلا أباينا عميت أمنا أباينا نبرزلنا ثلاثة عمت مليس نبرا بعد جميرا له قولا ويسي مزوص بنا زلو تمن قستي فاك أسب سدة تانية زبها لين دلن دابلو دعمي حما كنتاتي زنهي بدلي حابشان حنا إيرتراوان نخون إيتبعان تقاري خون عبي كم زوطو ومزلو أي فلاتن كرز بلي إزالو بدعمي حما إزالو ناي لمزبن مالتي بدعمي كنوات سينخل كنوات سينخل بكا تمس بجزا هذا حاله تحابر نمبر من تحابر ناكل يلا نخورينا خمان طريقه من انزلنا ابسسي نحنا كم سدتنيات ازي نحطكم من النتي بكا اكل يلا ولا زي مقيح مسكلون قالوا مزغبات انا حجي سلس طلعت اللوني قيح مسكلت مزغيبه ازي مسار مالتي لكن لحنت فتح قبرنا كالنا زين مسار ورقه زلنا نسول كدفنا نايكل ولا حاجه

0: ሎም ክፍል ፍትህ ሐቢሩሎ አብቲ ሰንበት በተከታታይ ተኸይደናይ አድማት ጥራይ ዝኾነ ውድድር አብ ሳውስ ሎን ዋይት ሃውስ በግምት 4307 ዝተረኽቡ ክኾን ከሎ ካልኦት 85000 ድማ አብቲ ኸባቢ ኮይኖም ይከታተልዎ ነይሮም። ምስ አልቫረዝ ዝተኣሳሰረ ክስታት ከም ዘመልክቶ እታ ጉጅለ ዒላማ ካብ ዝገበረቶም ውልቀ ሰባት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ፣ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ፣ ኤሎን ማስክ ከምኡውን ሓያሎ ዝተመርፁ ሰብ ስልጣን ከም ዝርከብዎ ኣመልኪቱ። ይኹን እምበር ኩላቶም ኣብቲ ውድድር ኣይተረኽቡን ነይሮም። እዚ ውዲት ብመንገዲ ፕሮፐር ተቓልዑ ኣዲኡ በቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ዕድጊ ብዝሒ ኣፅዋርን ምስ ሓንቲ ብገዳይም ወታደራትን ክርስትያናዊ መሰረትን ዘለዎም ዝቆመት ምዃናት ትገልጽ ጉጅለ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝገብሮ ዝነበረ ርክብን ብምስጋኣ ምሸት 10 ሰነ ንከባቢ ኣኽበርቲ ሕጊ ሓቢራ። ሰነድ ኤፍቢኣይ ከም ዘመልክቶ ኣባላት እታ ጉጅለ ነታ ናብ ጌጋ ኣንፈት ተምርሓላ ኢሎም ዝኣመኑላ ኣሜሪካ ንምክልኻል ከም ዝደልዩ ገሊፆም ነይሮም። እቲ ሰነድ ብተወሳኺ ኣባላት እታ ጉጅለ ኣሜሪካ ዳግማይ ንኽትህነፅ ፈለማ ክትፈርሳለዋ ዝብል እምነት ነይርዎም ክብል የረድእ። ፕሮፐር ኣብ 11 ሰነ ንኤፍቢኣይ ኣብ ዝሃቡ ቃል ኣካል ናይቲ መጥቃዕቲ ዝመደበ ጉጅለ ምዃኑ ብምእማን እታ ጉጅለ ካብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ቲክቶክ ቫንጋርድ ኦፍ ዚ ኦልድ ኣብ ገለ ሰነዳት ቤት ፍርዲ ድማ ቫንጋርድ ኦፍ ዚ ኦልድ ሪፓብሊክ ብዝብል ስም ብዝተኸፍተ ጉጅለ ቢላ ክትራኸብ ከም ዝጀመረት ሓቢሩ። እታ ጉጅለ ምስ ዝኾነ ይኹን ዝዓበየን ዝተመስረትን ውድብ ምትእስሳር እንተለዋ ዛጊት ርጉፅ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ፕሮፐር ንኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ኣባላት ብቐንዱ ብመንገዲ ቲክቶክ ከም ዝተመልመሉ ኣፍሊጡሎ። ቢቢሲ ምስ ጠበቃ ፕሮፐር ርክብ ገይሩሎ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ 7 ዝርከብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ውዲት ምስተሓተተ ብዛዕባኡ ዘሰማዕኽዎ ነገር የለን ክብል መሊሱ። ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ነፍሲ ወከፍ ተጠርጣሪ ብገበን ውዲት ቅጥለት እንተደኣ ተፈሪዱ ክሳዕ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን 250,000 ዶላር መቕጻዕትን ክጽበዩ ይኽእል እዩ። ናይ መጀመርታ መስርሕ ምስማዕ መርመራ ቤት ፍርዲ ን29 ሰነ ተታሒዙሎ። ስኸበርኩም ሰማዕትና ሕጂ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ክነግረኩም። ሰለስተ መራኽብ ነዳዲ ኢራን ብመፃብ ብሆርሙዝ ኣቢለን ወፅአን። እተን ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ኦማን ዘሎ ንዕገታ ሓይልታት ኣሜሪካ ብምሕላፍ ጉዕዞአን ከም ዝቐፅላ ንምንቅስቓስ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝከታተል ሓበሬታ የመልክት። ኣብታ ብለበዳ ኢቦላ ዝተጠቕዐት ምብራቕ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ በቲ ሕማም ተታሒዙ ዝነበረ ቆልዓ ካብ ሆስፒታል ብሓይሊ ድሕሪ ምውሳዱ ንምርካቡ ኣለሻ ይካየድ ኣሎ። ሰብ መዚ ጥዕና ናይቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ እቲ ወዲ 6 ዓመት ካራሩ ብዝሓዙ ኣዝዮም ዝተቆጥዑ ሰብኡት እዩ ተወሲዱ። እቶም ሰባት ዝፈልጥ ወዲዮም ኣይኮኑን ግን ንፁር ኣይኮነን። ብዛዕባ ማእከላት ጥዕና ኢቦላ ኣብቲ ከባቢ ጥርጣርታትን ወረታትን ክናፈሱ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ንሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝሰልዐ ተፍሊጣ። ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ጨንፈር ኣፍሪቃ ከም ዝበሎ እቲ ደገፍ ብመንገዲ ከም ዩኒሴፍን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ዝበሉ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝወሃብ እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ንዓለም ለኻዊ ልምዓት ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ ብምቁራፁ ነቲ ሓገዛት ዘወሃድ ዝነበረ ፍሉጥ ትካል ዩኤስኤአይዲ ከም ዝተዓፀወ ይዝከር። እስራኤል ድሕረቲ ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈፂማ። እቲ ደብዳብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፖሊሲ እስራኤል ድሕሪ ምንቃፍ እዩ ተፈፂሙ ዘሎ። ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ዝተበፅሐ ስምምዕ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እስራኤል እውን ከቋርፅ ዝጠልብ ምኳኑ ይግልፅ። ብሰንኪቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ትራምፕን ቤንያሚን ኔታንያሁን ምትፍናን ይፍጠር ከም ዘሎ ይንገር። ምስቲ ነታ ንእሽቶ ደሴታዊት ሃገር ኬፕ ቨርደ ንዓለም ኩዕሶ እግሪ ዘስደምም ዝሓገዘ ሓላዊ ልዳት ቮዚንሆ ክነላለየኩም። ኣክሊሉ ፀጋይ ብዛዕባ ዝተፀዋታይ 5 ሓቅታት ክነግረና እዩ።
1: ዜና ሪኹም እንተኾንኩም ብዛዕባ ሰብዚ ብሰፊሑ ክዝረብ ኣስተቢልኩም እንትኾኑ ምስቲ ነታ ንእሽቶ ደሴታዊት ሃገር ኬፕ ቨርደ ንዓለም ኩዕሶ እግሪ ክተስደምም ዝሓገዘ ሓላዊ ልዳት ቮዚንሆ ተላለዩ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ንፈለማ ግዜ ኣተሳቲፋ ኣንጻር ዓባይ ክለብ ኤውሮጳ ስፔን ዘርአቶ ዘገርም ብቕዓት ምክልኻል ስዒቡ ኣብ ብቕዓት እቲ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘተኣማምኑ ተፃወቲ ዘብሉ ሻርክ እትበሃል ጋንታ ኬፕ ቨርደ ዝኾነ ብዛዕቡ ዘይምዝራብ ኣፀጋሚ እዩ። ብዛዕቡ ክትፈልጥዎም ዘለኩም 5 ነገራት ክነግረኩም። ቁፅሪ 1 ኣብ 40 ዓመት ዕድሚኡ ታሪክ መዝጊቡ። እዚ መብዛሕትኦም ተፃወቲ ዋንጫ ዓለም ዝሓልምዎ እዩ። ወዚንሃ ክሳብ ወዲ 40 ዓመት ዝኸውን ነቲ ሕልሚ ህያውን ምግባር ብትግሃት ስዒሩ። ودربع عمتن عصر تغلت مع علتن نفس نبرة العلت حنتها قرن فلما أبي وانج علم كتساتف كلا بعد ما زعبي تسعات هاي كوينو تخكلني أشوفه جوسي مار داسيو بغندو مسند بحقوس لزعبين تبوق ركب سلزنبرون وزين هذا بالسبات وهيو وزر خلته سبات أزيو دكي قني ريبلو أبي كيفر دب تركب دسات ساو فينسنت زعبي وزينها أب كبابي كابزنبرو بلوس أتحلو تلدات حد من بارو يزرب حدس أجم جنيرو أزيو نوي حين برا بزح جزء أصلت أنتي بسنك قمتو أشيشي ولو من بارو مزرب جن تصفى كي قرصة سعرو قد سلو لو مدمان جل بلوس أتتصعد تعلمنا أب تزعبي مدرخ كعسوغر علم دو كبلوم ترايو كسر سلستة درجة كعسوغري أقواري سنيرو فوزين هكسب إسران حموشتن عم الزعدمي وبروفيشنال تصعدتي كعسوغري نبرا زدم قوي مسلو كم زنبرا يزرب كباقر أيت كان تاكوز كي ترفع حسي ونيرو جن حد مخنات سنحو حلمو كثر أربعة مندق أنصار سبين كوينو ترايو كيف فردن فلما جزيع أبو وانج علم تساتف زلة سبين كابتن نتوانج أخو تلا جمز توهابن هجران جانتا تاتيا فوزين هاجم شو عت عبيت فتنة تاتف شلهم شو عت كل زجبرو مكل خالدما بدقفتي كيف فرد كم شو توك تنبل ترايو أمور داتا نايت قدم دما بلوس تز عاتي نايت سعات هذا وحيلو وزر حموشته أب حدا ليتي أب إنترنت هو كوينو كدمة سعاتها فوزينها أستاد حمسة شح سعبتي إنستغرام نيرومو دحر سعاتك لعليش دشته مليون بتصحو أما العالم زركبو أفكار تخو عصوغري بزانتو أفقر وديغم كاب لعلي فرق مليون هزبي زنبر الله نيشتو دستيتاوي تهاجر زمزة حلاو لدات حدا كاب كستتات وانج عالم كوينو لو دكيقي كاب زتبوها للو بعدما مدفوق كاب من حساب كساب نسبين دوم ببال وقعو زانتا فوزينها حلمي قدم كم زي بلو زمسكر مرتوعيو
0: زي خبركم سمعتنا نلومي زاد دالنا لكم تحستوتات نهزي أمي مسلو نيروم كاب يوتيوب فيسبوك واتساب نشانالاتنا بتوساخي أب تيك توك ون كترقبونا تخليهم لايكن فولون بمقبار توساخي تحستوتات كترقبو خمتقلو خزخاخركم فتو أواهد يتمدب أزي برهانك إلى تكنيك ديفيد أوكيلو كومون أنا عود كبرك زيابير نامساكم سنحنا سسنايو أبيتكم عسل نابلنا بزن السنابتكم

0: مرحبا انقعنا مدب Essential English Conversation بدهان متاخم ازي نتمهارو قانق انجليزي نازدك مهار زغون مدبيو انا تمسكن بحال ابناي لوم مدب اتم ابزحال فوربعت كفالات مدبات ناس تخايدو ميت ات دقيمنا قنسمعو مينا
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have a brother and two sisters.
1: How many cousins do you have?
2: I have five cousins.
1: When did you get married?
2: I got married in 2011.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: نزات سعب فتنا بموساد كابت زحالة فيست مهاركم وكن ديك تذكروخم التخلون رأي اتقو نعمل سيك انما مسمعكم حاسيبكم نخط من لسو وخل جزا خلوكم يو هراي قدامي تحطو بانجليزيا كن ديز اخلو احواتن احاتن اللوخم اسكبلو
1: How many brothers and sisters do you have?
0: حادة معباية حوون من اسي حبتن اللووني كتبلو دو تقولو
2: I have a brother and two sisters.
0: أسئلكم كن ديز أخلو نايك أرباز ماد مالت دك حتنو دك أكو دك حاوبون دك أمون ألوخم كتب لو فتنو
1: How many cousins do you have?
0: حجي حموشة نايك أرباز ماد ألوني بلو
2: I have five cousins.
0: بإنجليزية أكوي حتني ود حاوي وي ود حبتي كتب لو دخلو
1: Uncle, aunt, nephew.
0: صبو. قلت إلكم كأ ما عسيكم تمرئكم إلكم كتحطوا فتنو.
1: When did you get married?
0: حجخا أنا بغلت شحن عصرت حدا يتمرئ بلو.
2: I got married in 2011.
0: زيت فلاليو أجلال صعمت تذكروهم له. نابنت شحنت شعات ميتن تسعان شدشتن كوم اوون كلتا شعن حموشتن بخمينن ببن
2: 1996-2005
0: قاس إلكم كا كمز السعبلو قلعو علوهم دو
1: Do you

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 18 من حزيران يونيو 2026 وفي عناوينها: ترامب يهدد بمهاجمة إيران إذا تنصلت عن الاتفاق مع واشنطن، الرئيس اللبناني يؤكد أن مسار المفاوضات مع إسرائيل مستقل عن اتفاق إيران والولايات المتحدة، وأستراليا تخفف نصائح سفر الأستراليين إلى دول الخليج. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران ببنود التفاهم الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك قبل يومين فقط من موعد توقيعه المرتقب في سويسرا. وقال ترامب إن الاتفاق ليس نهائيا بل هو مذكرة تفاهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في موقفها إذا لم ترى ما يرضيها. وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه إذا لم يعجبه الأمر فإنه سيعود إلى إطلاق النار عليهم. هذا ومن المقرر توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم غد الجمعة، فيما أكد ترامب أن وثيقة واحدة لا يمكن لها أن تغطي كل شيء على حد تعبيره.
1: If they don't honor the agreement or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
0: في ذات الوقت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال عون إن لبنان يدعم وقف إطلاق النار وأي جهود دولية تساعد على تحقيقه، لكنه شدد على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وتتولى التفاوض بنفسها، مؤكدا أن أي تسوية ستتم من خلال لبنان ولن تكون على حسابه أو مرتبطة بأي دولة أخرى. أستراليا خففت أستراليا نصائح السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزيرة

0: الخارجية السيناتور بيني وونغ إن النصائح الخاصة بكل من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات خفضت من مستوى عدم السفر إلى مستوى إعادة النظر في الحاجة إلى السفر. وأوضحت وونغ أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة، داعية الأستراليين إلى مواصلة متابعة نصائح السفر الرسمية.
1: I would obviously emphasise that level 3 remains a high threshold, and we do say to Australians, if your travel is non-essential, we would urge you to postpone it. Reconsider your need to travel also means reconsider your need to transit.
0: لقيا طفلان مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة في منطقة كابراماتا بجنوب غربي سيدني. وكان الطفلان البالغان العمر 5 سنوات وسنة واحدة يجلسان في عربة أطفال عندما صدمتهما السيارة. وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للطفلين في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاتهما. كما تلقت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنها والدتهما العلاج في موقع الحادث من إصابات طفيفة، في حين نقل سائق السيارة البالغ من العمر 56 عاما إلى المستشفى لإجراء الفحوص الإلزامية. وقال قائد شرطة منطقة فيرفيلد بالوكالة تيم كالمان إن المارة الذين كانوا أول الواصلين إلى مكان الحادث بذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة.
2: It's probably one of the most confronting scenes that police come across dealing with young children. It's tragic circumstances for the family. The community involved here this afternoon was, I can only say, it's phenomenal. We've had a number of motorists that actually stopped and collectively have moved the vehicle onto its side, tipped the car over in order to get one of the children from underneath the vehicle. Other bystanders have assisted with CPR to assist the children and the children's mother.
0: دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن حزبها خلال خطاب ألقته في نادي الصحافة الوطني، حيث استعرضت مجموعة من السياسات الجديدة وانتقدت ما وصفته بالمعاملة غير العادلة من قبل بعض وسائل الإعلام. وشهد الخطاب توقفا وجيزا بعدما رفع محتجون لافتة تنتقد موقف الحزب بشأن الأجور. ورفضت هانسن الاتهامات التي تصف حزبها بالعنصرية، متهمة منتقديها بمحاولة تقويض الدعم المتزايد الذي يحظى به الحزب. كما عرضت السناتور عن ولاية كوينزلاند خططا لتشديد سياسات الهجرة وإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة النووية وإجراء تغييرات واسعة على هيئات البث العام في أستراليا. وقالت هانسن إنه ستكون هناك تغييرات كبيرة إذا أتيحت لحزب أمة واحدة الفرصة، حيث ستختفي SBS إذ لم تعد هناك حاجة إليها بعد الآن لأن الإنترنت تجاوز الحاجة إليها. أما ABC فستبقى ولكن بصيغة مختلفة تماما على حد تعبيرها.
3: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
0: من جهتها قالت شبكة SBS إنها لا تعلق على سياسات الأحزاب السياسية انسجاما مع التزاماتها بوصفها هيئة بث عامة محايدة. من جانبه قال زعيم المعارضة إنجس تايلر عن أن على حزب أمة واحدة الإجابة على تساؤلات جدية بعدما كشف عن تصريحات سابقة للسيناتور مالكوم روبرتس وصف فيها الولايات المتحدة بأنها أكبر منظمة إرهابية في العالم. وفي تصريحات أعيد تداولها تعود إلى عام 2024 قال روبرتس أيضا إن طفيليات العولمة استولت على الحكومة الأمريكية، وهو تعبير قال المجلس التنفيذي ليهود أستراليا عنه إنه يروج

0: لصورة نمطية معروفة ومعادية للسامية. ووصف أنجلز تايلر هذه التصريحات بأنها مثيرة للقلق بشدة.
1: When you have someone saying that the United States, our most important ally, is the worst terrorist organization in the world, there's serious questions that have to be answered. And that is not a credible plan for this country. The answers to those questions really matter. And right now, I'm every day subjecting myself to the press, having press conferences like this and answering those hard questions because they matter.
0: إلى أخبار الرياضة ونبدأ من سلسلة State of Origin حيث فاز فريق كوينزلاند المارونز على فريق نيو ساوث ويلز البلوز بنتيجة 44-24 نقطة في المباراة التي جرت الليلة الماضية على ملعب MCG بملبن. أما في مباريات كأس العالم 2026 فتجري حاليا مباراة ما بين كرواتيا وإنجلترا. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 15، ملبن أمطار مع رياح 18، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس. وأول هدف للنشامة بتاريخ كأس العالم.
2: That's a good way to look at it.
1: Yes, indeed.
2: يسعد صباحك فترة وصباح المستمعين والأحبة جميعا اللي معنا على السمع. Good morning, Australia. صباح جديد على SBS عربي. 18 حزيران يونيو. شو رأيك نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين لهذه الأرض؟
1: بالفعل فارس, برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكاميرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: معكم بترا طوق الهندي, فارس حسن, وشكرا جزيلا للزميل سليم الفهدي, وفينا بكل الأخبار والتطورات السياسية والرياضية أيضا في أستراليا وفي الشرق الأوسط وحول العالم. يعني صباح اليوم مونديالي بامتياز ويوم الحوار المباشر.
1: بالفعل فارس, اليوم رح نقرأ أداء المنتخبات العربية 8 بأسبوع, رح نقرأ أداء حتى كأس العالم والفرق اللي يمكن نحن آمنا فيها بعد هالأسبوع. رح نسمع مستمعينا شو رح يقولوا, مين عنده الحظ الأوفر اليوم حتى ينتزع اللقب, ومين بيشجعوا بين المنتخبات العربية, وسوكروز قديش قادر يوصل.
2: شو يوم سيء كان مبارح كتير الصراحة, يعني سواء للمنتخب العراق لأسود الرافدين أو للنشام المنتخب الأردني وللجزائر أيضا. يعني كان يوم ثقيل, 3-0 خسروا الجزائر أمام الأرجنتين, العراق خسروا 4-1 أمام النرويج, الأردن بمباراة إلى حد ما كانت قوية ولكن خسروا برضو 3-1 دريم أند يعني للنمسا, أن انتهت المباراة ببنالتي وأحرزوا كمان هدف. ولكن شكرا علوان, يعني أول هدف أردني في تاريخ المونديال, وشو حلو الوفاء, يعني حمل هيك كمان قميص كارتيز النعمات. حلو الوفاء وحلو الصداقة, ولكن في عنا أيضا تحليل منطقي اليوم بعيدا عن العواطف مع الصحفي الرياضي أحمد إبراهيم بالساعة الثانية.
1: فارس, رح نقرأ أداء المنتخبات العربية نحن

0: اللحظة عنا فقط تعادلان وأكثر منها يعني هزائم عديدة، ولكن الحضور العربي استثنائي سنة. ورح نقرأ كمان بموضوعية هذه المشاركة اليوم، رح نفتح الخطوط لألكن لأنه الكلمة معكن وإلكن. حلقتنا حافلة من أولها لآخرة بفقرة اليوم طريق الهجرة، أيضا يعني بالساعة الثالثة والأخيرة بينضم لنا العازف اللبناني العالمي رامي خليفة الذي سيعزف للبنان بأمسيتين.
1: صحيح، أنا بانتظار هذا اللقاء، وأيضا كان طبعا شغلت الشارع الأسترالي والسوشال ميديا بشكل كتير كبير خطاب بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة بنادي الصحافة الوطني، كان تعرض لانتقادات حادة. أكيد يعني مؤيديها رحبوا بالخطاب، من الأشياء اللي حكتها SBS will be gone، مجرد أنه يعني في حال وصل أمة واحدة ما في داعي لSBS، إحنا مجتمع مولتي ريشل ولكن لازم يكون مونوكالتشرال يعني بثقافة واحدة. رح نحكي عن الموضوع أكثر في جولتنا على الصحف.
0: ننطلق بعد قليل إلى نيويورك، ولكن دايما تحية فيروزية لا تجي اليوم ولا تجي بكرة.

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم المذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال، تباع التذاكر الآن.
1: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر المضيخ توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
2: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
1: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
2: SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi Uplabdh Karwata Hai.
8: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: أنتم مع Good Morning Australia. ننطلق إلى نيويورك بعد قليل، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية.
11: الحكمة اخترتها من أمين معلوف يلي بيقول على المرء إذا كان غنيا بالذهب أو المعرفة أن يراعي فقر الآخرين.
2: من مراسلينا،
11: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
10: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
12: يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
11: يا هلا محمد.
10: يا هلا فيك. مبروك لمصر الفراعنة. إيه الأداء المقنع ده؟
12: ومبروك لأستراليا.
11: يس
10: أكيد. دريم ستارت هاي كانت بداية موفقة.
11: وجهة مش سهل السبت. حبيت رح نشوف السبت قد حنكون جامدين.
10: مباراة حلوة بالفعل، مباراة السبتي الاختبار الحقيقي. محمد، يعني مشغول العالم طبعا إلى جانب كرة القدم وكأس العالم بهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. بلشت شوي شوي تتكشف مزيد من التفاصيل، رفع العقوبات، عقوبات تدريجيا، صندوق استثماري، المزيد من الفضاء الاقتصادي إذا بدك لإيران، مقابل تدمير على ما يبدو مخزون اليورانيوم المخصب وأيضا مكاسب أمريكية. كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟
12: هو طبعا هناك بنود كثيرة في هذا الاتفاق تستحق الوقوف عندها، لكن كما ذكرت فارس، ربما أهم شيء أنه الجانب الأمريكي واضح أنه هناك استعداد لتقديم تنازلات كبيرة جدا بالنسبة للجوانب المالية والاقتصادية من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران. الاتفاق يقول أنه طهران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. هذا طبعا ربما يكون جديدا بالنسبة للبعض، يعني أو على الأقل هذا ما يقوله دونالد ترامب، لكن هذا كان جزء من الاتفاق 2015 لباراك أوباما الذي قام ترامب بتمزيقه حقيقة وقال إنه اتفاق سيء. لكن في كل الأحوال إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصص.

0: المنصب في إيران إلى الخارج سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجانب الاقتصادية هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران، وطبعا الضغوط الاقتصادية الكبيرة، لكن واشنطن تقول أنه لن يتم إنفاق دولار واحد من دفع الضرائب الأمريكيين على هذا الصندوق. واضح أنه سيتم تشغيله من خلال أموال خليجية على حسب ما يتم الإعلان عنه. طبعا هذا سيكون بالتوافق مع دول الخليج، وهذا طبعا سيحتاج إلى أنه يكون دول الخليج هناك نوع من التفاهم بينها وبين إيران على مستقبل العلاقة بين الجانبين. يعني الحقيقة كثير من الأوساط في الولايات المتحدة ترى أنه هذا كان يمثل تنازلا كبيرا من ترامب الذي خاض الحرب من أجل إسقاط النظام، لكنه الآن يقدم هذه التنازلات للنظام الذي أراد إسقاطه، بما معناه أنه دعم هذا النظام من خلال الأموال الكثيرة التي سيتم تقديمها له. بالمناسبة حتى الأموال المجمدة هناك كلام عن أنه سيتم التفاهم حول الإفراج عنها كاملة خلال المرحلة القادمة. فالحقيقة كثيرون خصوصا بين المحافظين ومؤيدي إسرائيل غير راضين عن صيغة الاتفاق بالصورة التي تمت. الديمقراطيين طبعا غير راضين أساسا لأنه كانت الحرب بالنسبة لهم غير مشروعة وغير مطلوبة، وهي حرب اختيارية، فبالتالي ينتقدون ترامب في كل الأحوال. لكن الرئيس الأمريكي يحاول أن يؤكد أنه حقق إنجازا كبيرا بتعهد طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: محمد، إلى خطوة مفاجئة، خطوة طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الخاصة بمرشحه لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية جاي كليتون. هل يعكس ذلك يعني استخدام ملف الاستخبارات كورقة ضغط سياسية داخلية؟ وما التداعيات المحتملة محمد لهذا النهج على عمل المؤسسات الأمنية بالتحديد بين البيت الأبيض والكونغرس؟
0: هو طبعا كان هناك بعد استقالة تولسي جابرد الشهر الماضي كان هناك ترشيح من جانب ترامب لشخصية ليس لها أي علاقة بالاستخبارات، اسمه بيل بولتي، وهو كان رجل عقارات أساسا ليس له أي خبرة في هذا المجال، وبالتالي كان هناك انتقاد كبير لهذا الاختيار حتى من بين الجمهوريين. فتم تعيينه بصورة مؤقتة كقائم بالأعمال، وترشيح جيك ليتون كمدير جديد للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية. جاك ليتون لقي ترحيبا كبيرا، هو كان محامي عام في ولاية نيويورك، فبالتالي لديه خبرة كبيرة أمنية واستراتيجية. إنما فجأة اليوم جلسة استماع، والجمهوريون كانوا حريصين على أنه يتم تعيينه بسرعة، فبالتالي أسرعوا بتحديد

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: رقم قياسي يعادل به كلوزا الألماني 16 هدف في كأس العالم. طبعا سينافسه فيما بعد امبابي الذي يقل عنه بهدفين، لكن في النهاية أمامه ربما دورات عديدة قادمة، ربما دورتين بعد ذلك، بينما ميسي هذه هي البطولة الأخيرة التي سنستمتع بها مع ليونيل ميسي. طبعا
0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: أخبار والزميل سليم الفهد.
4: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يهدد بمهاجمة إيران إذا تنصلت عن الاتفاق مع واشنطن. الرئيس اللبناني يؤكد أن مسار المفاوضات مع إسرائيل مستقل عن اتفاق إيران والولايات المتحدة. وأستراليا تخفف من نصائح السفر إلى دول الخليج.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعين، عم نبدأ الجولة مع سيدني. اليوم بسيدني طقس غائم جزئيا إلى صافي، أقصى درجة الحرارة 23، أمطار متفرقة بالعاصمة الثقافية ميلبن و18 درجة، بريسبن غائم جزئيا و23 درجة، غربا في بيرث طقس صافي إلى مشمس، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء و17 درجة، أمطار جنوبا بأديليد و15 درجة، 17 درجة بالعاصمة كامبرا، وأمطار متفرقة أمطار في هوبارت و16 درجة. بنختم الجولة مع داروين وأمطارة و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: أخبار رياضة من مباريات كأس العالم حاليا، مباراة إنجلترا وكرواتيا 1-0 لكرواتيا وإحنا بالدقيقة 35، والهدف من توقيع هاري كين. من مباريات اللي خلصت يعني قبل حوالي ساعة، منتخب البرتغال بلش مشواره الحقيقة بتعادل كتير كان مخيب للآمال أمام الكونغو الديمقراطية 1-1 بالمباراة اللي جمعتهم بالجولة الأولى من منافسات المجموعة 11. المنتخب البرتغالي أهدر أكثر من فرصة لتحقيق بداية مثالية بالبطولة، طبعا كان يسعى إليها، اكتفى بنقطة واحدة، والكونغو الديمقراطية كمان حققوا هاي النقطة الثمينة للكتار لم تكن متوقعة. البرتغال دخلوا طبعا اللقاء بقوة كالعادة، فرضوا سيطرة على مجريات اللعب، وأخواو نيفز افتتح التسجيل مبكرا وكانت ضربة رأسية حلوة الحقيقة، استحوذوا على الكرة كتير ولكن دفاع الكونغو الديمقراطية كان لهم بالمرصاد وحدوا من خطورة هذه الهجمات. بالشوط الثاني يعني صار في محاولات أقل وانتهت المباراة بهذه النتيجة 1-1.
1: فارس، من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
0: جولتنا اليوم 18 حزيران يونيو نبدأها من The Australian، أبرز صحف نيوز كورب، ونقرأ هانسن goes to war with labor, Islam and trans agenda.
1: إذن بولين هانسن تفتح جبهات سياسية جديدة، الهجرة، التعددية الثقافية والإنفاق الحكومي في مرمى أمة واحدة. يعني تبعنا برنامج السياسي التصعيدي اللي أطلقته بولين هانسن استعدادا للانتخابات المقبلة، متعهدة بخفض كبير بالإنفاق الحكومي وتشديد سياسات الهجرة، إلى جانب مراجعة واسعة لعدد من السياسات الاجتماعية والثقافية.
0: خلينا نشوف أبرز ما جاء في مقترحاتها بنادي الصحافة الوطني بكامبرا، إلغاء تمويل عدد من برامج التغير المناخي.
1: بالفعل فارس، وتعهدت هانسن تقليص أعداد المهاجرين، حظر الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، إعادة التركيز على ما وصفته بالهوية الوطنية والقيم الأسترالية بين مزدوجين، كما دعت للتخلي عن نموذج التعددية الثقافية الحالي، واعتبرت أن أستراليا يجب أن تكون متعددة الأعراق ولكن ذات ثقافة وطنية موحدة.
0: حقيقة كمان هانسون بنادي الصحافة شنت هجوم على SBS تحديدا، حكت أكيد SBS will be gone في حال وصلنا إلى السلطة، ما في داعي لSBS بصورتها الحالية. كان بارح SBS News نشروا مقطع من هذا الخطاب على حسابهم الرسمي على تيك توك وحاز على ملايين المتابعات، وبالتعليقات الناس بس إنه SBS بيجيبون للWorld Cup what we gonna do يعني بدون SBS. بالنسبة لABC حكت بتضل ABC بتصير subscription only، نخليها فقط للمناطق الريفية حتى نكون موضوعين في طرحنا. كمان تقول إنه بالآخر في كتير ميديا بلاتفورمز، الإنترنت تغير طريقة تلقي المعلومات وبالتالي هذا التمويل الضخم لم يعد له داعي.
1: طبعا أيضا اقترحت وقف المساعدات الخارجية للدول التي تتلقى الدعم من الصين وتوجيه الأموال لمعالجة التشرد داخل أستراليا. هالخطاب فارس مثل ما قلت أثار زوبعة من الانتقادات من حزب العمال والخضر وعدد من السياسيين الإقليميين يلي اعتبروا أن بعض الطروحات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، فيما يرى من يؤيد هانسن أنها تطرح قضايا تلقى صدى لدى شريحة متزايدة من الناخبين القلقين من أوضاع المعيشة والهجرة والهوية الوطنية.
0: خلينا نروح الغارديان نكمل بهذا الموضوع، كان كمان من المقاطع الكتير ملفتة، ما بعرف إذا تابعتي بترا، تبادل يعني ناري ووصف بأنه غير لطيف يعني مع صحفية سألت بولين هانسن عن وظيفة كانت حازت عليها ابنتها، وصفتها بالتراشي جانالست، قالت لها ما تجربي تعملي معي مقابلات، بنتي حصلت على هاي الوظيفة بناء على ميرتس أو يعني مؤهلاتها. الغارديان اختاروا أن يعنونوا يعني كصحيفة ميالة إلى اليسار، Pauline Hanson's speech shameful and echoed rubbish from right-wing figures in UK and US critics say.
1: نبقى إذن مع موجة واسعة من الانتقاد.

0: ديت بعد خطاب بولين هانسون أمام نادي الصحافي الوطني، هاجمت ما وصفته بأيديولوجيا المتحولين جنسيا، ربطت التوعية بقضايا المتحولين بالإسلام المتشدد، كما دعت إلى أن تكون أستراليا مثل ما قلنا أحادية الثقافة رغم كون مجتمع متعدد الأعراق.
1: هانسون قالت في هذا الخطاب أن القيم الغربية تتعرض للتهديد وأن الحكومات المتعاقبة مترددة في مواجهة ما وصفته بالتطرف الإسلامي. حكت أن معارضة التعددية الثقافية مش عنصرية. تعهدت أيضا بإقالة مفوض مكافحة التمييز أو مفوضة مكافحة التمييز على أساس الجنس، وعارضت أيضا مشاركة النساء المتحولات في الرياضات النسائية.
0: تصريحات هانسون قوبلت بإدانات من منظمات حقوقية وجمعات تمثل اللاجئين كما المجتمعات الإثنية، اللي اتهمتها باستخدام خطاب يفاقم الكراهية والعنصرية ويحول الأقليات إلى كبش فداء سياسي.
1: سناتور عن حزب الخضر سيرا هانسون يونغ وصفت الخطاب بأنه بغيض، واعتبرت أنه زعيمة أمة واحدة تكرر خطاب اليمين المتشدد في الولايات المتحدة وبريطانيا.
0: كما رفض مجلس اتحادات الجاليات الإثنية بأستراليا فكرة الثقافة الواحدة، واعتبر أنه تاريخ أستراليا أو تاريخ الأسترالي دائما قام على مساهمات أشخاص من خلفيات ثقافية متعددة.
1: من The Guardian منروح على Fairfax ونقرأ من Sydney Morning Herald: revealed US Iran deal includes 425 billion fund immediate end to oil sanctions.
0: إذن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت تفاصيل اتفاق السلام مع إيران يلي تضمن تعهد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي ومفاوضات لاحقة بشأن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكيل الدولي للطاقة الذرية.
1: صحيح، بالتراب بموجب هذا الاتفاق وما بدأ يتكشف عنه ستبدأ واشنطن فورا برفع القيود عن صادرات النفط الإيرانية تمهيدا لإلغاء العقوبات بالكامل، كما ستعمل مع شركاء إقليميين يقال إنهم دول الخليج على خطة استثمار وتنمية لإيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي أو حوالي 425 مليار دولار أسترالي.
0: الاتفاق فارس ينص أيضا على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع تأكيد احترام سيادة الأراضي اللبنانية.
1: بأحد البنود، تعهدت إيران بتأمين حرية الملاحة بمضيق هرمز بدون رسوم لمدة 60 يوم، وهو أيضا يعني التايم لاين المخصص للتوصل لاتفاق نهائي، على أن تبحث طهران وعمان مع دول الخليج ترتيبات الإدارة المستقبلية للممر البحري الحيوي.
0: الإدارة الأمريكية تقول أنه تخفيف العقوبات اليوم سيسمح باستثمارات خليجية بإيران، فيما ترى أن استئناف صادرات النفط الإيرانية سيضع حد لبيع الخام الإيراني للصين بأسعار مخفضة.
1: الأستراليا اختاروا زاوية الرئيس الأمريكي من هذا الاتفاق، حكى أنه من الاتفاق to avoid economic catastrophe. Says it could be signed tomorrow. بكرة الجمعة زي ما كان يعني
0: صحيح. إذن هذا الاتفاق هو لتجنيب كارثة اقتصادية كان من الممكن أن تضرب الاقتصاد العالمي لو استمر النزاع. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at

0: Table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
1: Yes, Chef!
2: This is so nice.
0: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
0: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
8: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
7: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
9: شوكت يعني أخذت الصدمة.
7: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: فهي صفعة معنوية. خليكم على الآخر البرنامج حتى تعرفوا شو في منوعات وما شغل السوشيال ميديا. بالعودة للاتفاق الأمريكي الإيراني، في تساؤل، من سيوقع على هذا الاتفاق يا ترى؟ والإجابة مع سليم الفهد. أهلا بك يا سليم، صباح الخير.
10: صباح النور عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هنالك حقيقة تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إنه احتمال أن يوقع الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رئيس البلدين، وهما ترامب طبعا وبزكشان، ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد ذلك، رغم أن المتحدث قال أن هذا الأمر قيد الدراسة. من المفترض طبعا بحسب ما أعلن حتى هذه اللحظة أن رئيس مجلس الشورى الإيراني أي البرلمان محمد باقر قاليباف وأيضا نائب الرئيس الأمريكي فانس هما من سيوقعان الاتفاق في سويسرا يوم غد الجمعة بحسب ما أعلن من الطرفين. ولكن يبدو أن هذا المقترح، مقترح اللحظة الأخيرة، ما زال قائما، لم يتم البت به حتى الآن، ولكن الأمر مطروح للدراسة والنقاش. يأتي ذلك فارس بعد أن تم الكشف رسميا عن نص مذكرة التفاهم بين الطرفين، البنود التي تناولتها بعد تسريبات مختلفة ونسخ مختلفة، ولكن يبدو أن المسؤولين الأمريكيين وعبر الهاتف قرأوا هذه النصوص لوسائل الإعلام لتكون حقيقة النسخة المعتمدة. الرئيس الأمريكي قال أيضا أن إسرائيل استلمت نسخة من المذكرة قبل الإعلان عنها، وبالتالي كل الأمور مهيئة للتوقيع ليوم غد. عودة لكم وفارس وبترا.
11: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست لنحكي عن المال. واليوم قرار كان جريء من مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاء أسعار الفايدة دون تغيير عند 4.35%.
9: ماذا يعني لسوق العقار وللاقتصاد؟ الإجابة مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى في حديث مع الزميلة منال العاني.
12: لنحكي عن المال.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون التغيير عند 4.35%، كما ونناقش تقرير يحذر من أن تراجع استثمارات المستثمرين الصينيين بمقدار 31 مليار دولار سيؤثر سلبا على سوق الإسكان الأسترالية. فهل انتهت معركة الفائدة أخيرا؟ وما العلاقة بين المستثمر الصيني وتذبذب أسعار المنازل؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
14: هلا قرار تثبيت أسعار الفائدة يعني عمليا أعطى ارتياحا نسبيا نوعا ما، لكنه يعني بالنهاية لا يعني نهاية المعركة مع التضخم. مصرف الاحتياطي الأسترالي يرى أن التضخم بدأ يتراجع، نعم، لكن المشكلة أن التراجع ليس سريعا بما يكفي لإعلان الانتصار. يعني يعني ما زالت هناك ضغوط واضحة في قطاعات مثل الخدمات، مثل التأمين والإيجارات وحتى الرعاية الصحية. هي تعتبر من أكثر المكونات عناداً في سلة التضخم. في الوقت نفسه يعني بدأ الاقتصاد ربما يظهر علامات تباطؤ، يعني مثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة المستهلكين. هل هالشيء يضع المصرف في موقف حساس ربما بين عدم خنق الاقتصاد وبين عدم السماح للتضخم بالعودة؟ لذلك ممكن يعني القول أنه دخلنا مرحلة الانتظار الطويل، كل قرار يعتمد على البيانات القادمة وليس على اتجاه ثابت وواضح.
13: مصرف الاحتياط الأسترالي أبقى سعر الفائدة عند 4.35%، فهذا التجميد أو هذا الإبقاء أستاذ يوسف شو يعني بالنسبة للعائلات اللي عندها قروض عقارية؟ كيف ينعكس ذلك على العائلات الأسترالية؟
14: تثبيت الفائدة يعني عمليا توقف الضغط عن الزيادة وليس تخفيف الضغط نفسه. العائلات يعني اللي عندها قروض سكنية شعرت ببعض الارتياح لأنها لن تواجه قصة يعني قسطا أعلى هذا الشهر أو يعني حتى على المدى القريب. لكن الحقيقة أن الأقساط ما زالت عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة بما قبل العام 2022. الكثير من الأسر عادت تنظيم ميزانياتها بالكامل خلال السنوات الماضية، يعني عم نحكي على أفكار مثل تقليل السفر، تقليل المصاريف الترفيهية، وأحيانا حتى إعادة جدولة النفقات الأساسية. هلأ المشكلة الأساسية إنه الراحة الحالية ليست انخفاضا في التكاليف بل يعني فقط توقف في الزيادة، لذلك ما زالت الضغوط موجودة خصوصا على من دخل السوق في ذروة الأسعار المنخفضة للفائدة وواجه لاحقا التحول السريع في السياسة النقدية.
13: نعم فعلا هذه عقبة كبيرة واجهت العائلات الأسترالية اللي عندها قروض عقارية. أستاذ يوسف شفنا الشارع الأسترالي، عدد من الأستراليين شعروا بنوع ولو بسيط من الارتياح جراء تجميد مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة، فهل يمكن أن نرى تخفيضا للفائدة قبل نهاية العام؟
14: هل هذا احتمال موجود لكنه غير محسوم مطلقا. البنك الاحتياطي الأسترالي يتحرك بحذر شديد لأنه لا يريد أن يكرر سيناريوهات عالمية حدث فيها خفض مبكر للفائدة ثم عودة التضخم للارتفاع. المؤشرات الحالية متضاربة الحقيقة، من جهة هناك تباطؤ في النمو وارتفاع محدود في البطالة وتراجع في بعض قطاعات الاستهلاك، وهي عوامل تدعم فكرة الخفض. من جهة أخرى التضخم الأساسي ما زال أعلى من الهدف، وأي صدمة في أسعار الطاقة أو السرعة العالمية قد تعيد الضغط بسرعة. لذلك أغلب التوقعات تشير إلى أن أي تخفيض يعني إذا ما حدث سيكون تدريجيا وربما في النصف الثاني من الدورة الاقتصادية وليس بشكل فوري.
13: ولابد أستاذ يوسف أنه نتوقف عند تأثير الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا، وشفنا أيضا اتفاق السلام اللي راح يتم توقيعه الجمعة، أكيد راح نعلق عليه الأسبوع المقبل بإسهاب وعمق، لكن حابين نتحدث يمكن بشكل عام ولو بجواب بسيط عن كيف تؤثر الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا.
14: تأثير العالم على أستراليا أكبر مما يعتقده الكثيرين. الاقتصاد الأسترالي مرتبط بشكل مباشر بأسعار الطاقة وبأسعار الغذاء وأيضا الشحن العالمي، يعني كل هالعناصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسية. لنذكر يعني على سبيل المثال أي اضطراب في الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط، وهذا ينعكس فورا على تكلفة الوقود وأمور أخرى مثل النقل في الداخل الأسترالي، وبالتالي يعني على أيضا أسعار السلع في المتاجر. هل التباطؤ أو النمو في الصين والولايات المتحدة يؤثر على الطلب على الصادرات الأسترالية مثل الحديد والفحم؟ لذلك المصرف الاحتياطي الأسترالي لا ينظر فقط إلى بيانات الداخل بل إلى صورة عالمية كاملة قد تغير التضخم خلال أسابيع وليس أشهر.
13: وبتعرف أستاذ يوسف، بما أنه تحدثت عن الصين، قرأت تقرير يتحدث عن تراجع الاستثمارات

0: استثمار الصيني بالعقارات الأسترالية بمقدار 31 مليار دولار، فكان هنالك تحذير من هذا الانخفاض، فليه يعتبر هذا الرقم مهم برأي حضرتك أستاذ يوسف؟
1: هلا هذا الرقم مهم جدا، لانه يعني في الحقيقه يعكس فقط انخفاضا في لا يعكس فقط انخفاضا في عدد المشترين، بل في تدفق راس المال الذي كان يغذي قطاع البناء وقطاع التطوير العقاري في استراليا. المستثمرون الصينيون كانوا جزءا كبير من تمويل المشاريع السكنيه الجديده، خاصه في المراحل المبكره من البناء. هلا عندما يتراجع هذا التمويل تتأثر قدرة المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة، أو أيضا تتأثر إمكانياتهم بالحصول على التمويل اللازم. هلا الأسباب متعددة، يعني منها التباطؤ الاقتصادي في الصين، وأيضا القيود على تحويل الأموال للخارج، إضافة إلى تغييرات في البيئة التنظيمية. لذلك التأثير لا يقتصر على البيع والشراء، بل ربما يمتد إلى الاقتصاد الأوسع، بما في ذلك الوظائف في قطاع البناء وسلسلة التوريد المرتبطة به.
0: نقاط مهمة جدا لشرح هذا السؤال أستاذ يوسف، وأيضا شفت بالتقرير أنه بعض الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن تراجع الاستثمار الصيني قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها. ليه برأي حضرتك هذا التحذير؟ شو السبب وراء هذا التحذير؟
1: هلا الفكرة تبدو غير بديهية، لكن يعني منطقية، وتكمن المنطقية فيها عندما نفهم آلية السوق. العقارات ليست مجرد عرض وطلب مباشر، بل تعتمد أيضا على التمويل لبناء العرض نفسه. جزء كبير من المشاريع الجديدة يعتمد على ثقة المستثمرين وتوفر رأس المال. هلا عندما ينخفض الاستثمار الأجنبي، قد يتراجع ربما عدد المشاريع الجديدة أو يتأخر تنفيذها، مما يعني أن المعروض المستقبلي من المنازل سيكون أقل. وفي المقابل الطلب لا يتراجع بنفس السرعة، خصوصا مع استمرار النمو السكاني والهجرة. هل النتيجة هي فجوة بين العرض والطلب، وهذه الفجوة هي ما يدفع الأسعار أو الإيجارات للارتفاع على المدى المتوسط وليس العكس.
0: ومن بعد هذا التقرير شو نستنتج أستاذ يوسف؟ هل أصبح المستثمر المحلي متردد أيضا بدخول السوق العقارية؟
1: نعم هذا صحيح، وهناك علامات واضحة على ذلك. المستثمر المحلي اليوم يواجه بيئة أكثر تعقيدا من السابق. نحن عم نتحدث عن تكاليف اقتراض مرتفعة، عن عوائد إيجارية لا تعوض دائما ارتفاع الفائدة، إضافة إلى تغييرات ضريبية وتنظيمية في بعض الولايات. كذلك يعني هناك حالة من الحذر العام بسبب عدم وضوح اتجاه السوق. يعني ربما هل يا ترى الأسعار ستستقر أم ستنخفض، أم هل يا ترى ستستمر في الصعود؟ هل هذا الغموض يجعل الكثير من المستثمرين يفضلون الانتظار؟ ولكن المشكلة أن هذا التراجع في النشاط الاستثماري سواء المحلي أو الأجنبي قد يؤدي في النهاية إلى نقص أكبر في المعروض السكني، وهو ما يضغط على السوق بشكل غير مباشر.
0: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وشكرا على هذه القراءة المعمقة لآخر التطورات الاقتصادية بأستراليا والعالم.
1: شكرا جزيلا لك منال ولجميع مستمعي SBS عربي.
0: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
2: شكرا من القلب لك منال على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت على النهاية، الساعة الثانية كيف سنقرأ أداء المنتخبات العربية بالجولة الأولى من كأس العالم؟

0: في عناوين هذه النشرة: واشنطن تقول أن إيران تعهدت خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم. طهران تقول إنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأمريكي مذكرة التفاهم. وأستراليا تخفف نصائح السفر إلى دول الخليج. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. كشفت السلطات الأمريكية عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلتزم بموجبها طهران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. ووصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به للصحفيين بعد أن عرض بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي. وتنص المذكرة أيضا على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح ببيع النفط الإيراني، فيما تضع الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار. وقرأ المسؤولون الأمريكيون نص الوثيقة خلال مؤتمر عبر الهاتف بعدما ساد غموض لأيام في شأن بنود المذكرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأحد. وحول أهم بنود الاتفاق يقول مراسل أس بي أس عربي في نيويورك محمد السطوحي:
1: إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج، سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجوانب الاقتصادية، هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه حتى الآن لم تتبدل الخطط المتصلة بالاجتماع المرتقب في سويسرا الجمعة، مضيفا فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم فإن إحدى الأفكار تقضي بأن يوقعها رئيسا البلدين، وهو أمر قيد الدرس حاليا. وكان الرئيس ترامب قد هدد إيران باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم ببنود التفاهم الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الاتفاق ليس نهائيا بل هو مذكرة تفاهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في موقفها إذا لم ترى ما يرضيها. وأضاف الرئيس الأمريكي إن وثيقة واحدة لا يمكنها تغطية كل التفاصيل.
3: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
2: في ذات الوقت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال عون إن لبنان يدعم وقف إطلاق النار وأي جهود دولية تساعد على تحقيقه، لكنه شدد على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وتتولى التفاوض بنفسها، مؤكدا أن أي تسوية ستتم من خلال لبنان ولن تكون على حسابه أو مرتبطة بأي دولة أخرى. خففت أستراليا نصائح السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزيرة الخارجية السيناتور بيني وونغ إن النصائح الخاصة بكل من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات خفضت من مستوى عدم السفر إلى مستوى إعادة النظر في الحاجة إلى السفر.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: وهما في حالة حرجة حيث أعلن لاحقا عن وفاتهما. كما تلقت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنها والدتهما العلاج في موقع الحادث من إصابات طفيفة، في حين نقل سائق السيارة البالغ من العمر 56 عاما إلى المستشفى لإجراء الفحوص الإلزامية. وقال قائد شرطة منطقة فيرفيلد بالوكالة تيم كالمان إن المارة الذين كانوا أول الواصلين إلى مكان الحادث بذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة.
3: It's probably one of the most confronting scenes that police come across dealing with young children. It's tragic circumstances for the family. The community involved here this afternoon was, I can only say, is phenomenal. We've had a number of motorists that actually stopped and collectively have moved the vehicle onto its side, tipped the car over in order to get one of the children from underneath the vehicle. Other bystanders have assisted with CPR to assist the children and the children's mother.
2: دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن حزبها خلال خطاب ألقته في نادي الصحافة الوطني أمس، حيث استعرضت مجموعة من السياسات الجديدة وانتقدت ما وصفته بالمعاملة غير العادلة من قبل بعض وسائل الإعلام. وشهد الخطاب توقفا وجيزا بعدما رفع محتجون لافتة تنتقد موقف الحزب بشأن الأجور. ورفضت هانسن الاتهامات التي تصف حزبها بالعنصرية، متهمة منتقديها بمحاولة تقويض الدعم المتزايد الذي يحظى به الحزب. كما عرضت السناتور عن ولاية كوينزلاند خططا لتشديد سياسات الهجرة وإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة النووية وإجراء تغييرات واسعة على هيئات البث العام في أستراليا. وقالت هانسن إنه ستكون هنالك تغييرات كبيرة إذا أتيحت لحزب أمة واحدة الفرصة، حيث ستختفي أس بأس إذ لم تعد هناك حاجة إليها بعد الآن لأن الإنترنت تجاوز الحاجة إليها. أما ABC فستبقى ولكن بصيغة مختلفة تماما على حد قولها.
4: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
2: من جهتها قالت شبكة SBS إنها لا تعلق على سياسات الأحزاب السياسية انسجاما مع التزاماتها بوصفها هيئة بث عامة محايدة. إلى أخبار الرياضة، حيث تجري الآن مباراة ما بين المنتخب الإنجليزي ومنتخب كرواتيا ضمن مباريات كأس العالم 2026 بكرة القدم، وقد بدأ للتو الشوط الثاني بعد انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أديلايد أمطار 15، ملبورن أمطار مع رياح 18 درجة، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.

0: SBS عربي. شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء
0: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
1: Good morning, Australia. صباحكم
2: بكير شوي على الجو.
1: بكير
2: بعد شو بدي نحكي مع أحمد السباح لكأس العالم.
1: صباح الخير والبركة وين ما كنتوا. 7:14 باستوديوهاتنا بأيتارمن. طلقنا معقول النشرات الإخبارية بتمام الساعة 6. شكرا لأبو علي من غرفة الأخبار. شهدنا بالأمس على أول هدف لمنتخب النشامة بأول ظهور لألون بكأس العالم، و يعني سنحتفي بهذه اللحظة من قلب الفيدريشن سكوير. هو فارس حسن
2: ومن بدي أحكي من بترا من سيدني بترا طوق رندي من البترا بدك حكيت الأردن لأنه
1: شو حلو.
2: يسعد صباحك.
1: شو حلو.
2: يسعد صباحك بترا وثانكيو على طريقتك الإيجابية بالنظر للأمور. في تقرير كمان لزميلة آسيا الموسوي إذا حابين تشوفوا أجواء الجالية العربية والأردنية تحديدا يعني بمتابعة مباراة النشام أمام النمسا. خلصت 3-1. للأسف العراق كمان خسروا في مباراة كمان قوية كمان أمام النرويج. راح نقيم أداء المنتخبات العربية، ولكن دعونا أيضا نذكر بأنه حاليا مباراة إنجلترا وكرواتيا 3-2 لصالح إنجلترا، هدفين لهاري كين ما أحلاهم الحقيقة. وبركي بنسأل هلا أحمد كمان الصحفي الرياضي عن هاي النقطة، هذا النوع من المباريات بترا زي كأس العالم زمان، يعني مش فريق خايف يدخل في جول، الفريقين عندهم طاقة هائلة والتنين بيقدروا يسجلوا.
1: صحيح فارس، يعني عم نتابع المباراة اللي بتخطف الأنفاس بأداء متمكن في ضبط للانفعالات كتير والكرة كيف عم تتحرك.
2: هاي نقطة حلوة نحكي فيها على فكرة.
1: صحيح.
2: هل المنتخبات العربية وإذا ما نكون موضوعيين تفتقر في بعض الأحيان إلى الانضباط الكافي لبطولة من هذا النوع؟
1: كتير حلو هالسؤال. بدنا نقرأ شوي أداء المنتخبات العربية 8 بهالجولة الأولى، نقرأ كمان أداء السوكروز وأداء العام لكل ما شهدناه so far بكأس العالم. بيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء الصحافي المتخصص بالشؤون الرياضية أحمد

0: إبراهيم. صباحك خير وبركة أحمد.
1: يا هلا، صباح الخير بترا وفارس، وسعيد جدا بسماع صوتكم والاستماع للبرنامج كل صباح.
2: وإحنا كمان وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لانضمامك لجود مورنينج أستراليا لهذا الصباح. يعني أحمد، أكيد أنت عم بتتابع وأنت من الناس الشغوفين جدا بكرة القدم. انبسطنا كتير على مباراة المغرب أمام البرازيل، نتيجة مشرفة يعني، مع أنها تعادل. مباراة قطر، حتى السعودية وتعادل مع أوروغواي، واحد من أفضل الفرق في كرة القدم. مصر طبعا أمام بلجيكا، ولكن يعني تونس كان مباراتها صعبة، خسارة ثقيلة. العراق، الأردن، الجزائر، هلأ يعني بعد اكتمال عقد ظهور منتخبات العربية، خرجت بانطباع إيجابي ولا عندك شوية خيبة أمل زي كتار مثلنا؟
1: شكرا فارس. يمكن في تقديري أنه الانطباع مختلط، يعني يميل إلى الإيجابية بعيدا عن نتائج بعض المنتخبات اللي تعرضت لخسائر ثقيلة. نجحت 4 منتخبات عربية مهمة طبعا، وواجهت مدارس كروية كبيرة جدا. يعني المغرب أمام البرازيل قدمت مباراة كبيرة جدا جدا،
2: إنجاز التعادل بهيك حالة، صح؟
1: نعم. ومصر أمام بلجيكا برضو يعني منتخب كبير. السعودية أمام الأورغواي أيضا كانت مباراة كبيرة جدا، وقطر أمام سويسرا. فارس، في تقديري أنه في البطولات الكبرى أصلا يعني ما بتقاس، يعني لا تقاس الأمور بعدد الانتصارات فقط، يعني بل بقدرة المنتخبات على المنافسة أمام يعني خصم بيكون أعلى تصنيفا ولديه خبرة كبيرة جدا. من هذه الزاوية يعني أنا أقدر أقول قدمت المنتخبات العربية المتعادلة رسالة واضحة بأنها لم تعد تدخل كأس العالم مجرد فقط المشاركة، أو زي ما كانوا يقولوا طايحين فسحة، بل يعني للمنافسة وعلى الحصول على النقاط. في المقابل طبعا الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بعض الفرق بتأكد انه الفجوة ما زالت موجودة يعني عند بعض المنتخبات، ودائما دي بتتعلق بالاستقرار التكتيكي والقدرة على مجاراة الإيقاع العالي طوال 90 دقيقة. يعني فرق اللياقة البدنية يعني بيظهر في الشوط الثاني. المنتخبات الكبرى لديها القدرة على أنها تلعب أكثر من 3 أشواط. هي في تقديري هي نفس الإشكاليات اللي بتواجه المنتخبات حتى في المنافسات الآسيوية أو الأفريقية.
0: إذا نبقى مع قراءة بشكل هيك ثاقب لأداء كل من المنتخب المغربي، مصر والسعودية وقطر، يلي حققوا نتائج لافتة أمام منتخبات كبيرة ومش سهلة، ما كانت مواجهاتهم أبدا سهلة. فينا نحكي شوي اليوم عن تطور حقيقي بمستوى الكرة العربية أم عن مفاجآت عابرة؟ يعني كانت لحظة رياضية عابرة أم لا؟ There's a promising change, Ahmed.
1: Yes. تعتقد أننا بنتحدث عن تطور حقيقي أكثر من كونه مفاجأة عابرة. المغرب على سبيل المثال بيواصل البناء على إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022. صحيح. كنا شاهدنا كيف كان مستوى المغرب في مونديال قطر، وأصبح يمتلك شخصية تنافسية واضحة أمام المنتخبات الكبرى، وأكبر دليل مباراة البرازيل. أما مصر قدمت مباراة منظمة للغاية أمام بلجيكا، وبرز فيها طبعا الانضباط التكتيكي. كان في انضباط تكتيكي واضح في المنتخب المصري، والقدرة على استغلال الفرص. يعني فرصة إمام عاشور يعني خطف الأضواء بهدف مميز جدا وأداء متكامل. السعودية كذلك أثبتت خلال السنوات الأخيرة إنها يعني أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الفرق الكبرى، بالذات المدارس اللاتينية والأوروبية. مواجهتها دون رهبة، في الأول كانت هناك رهبة

0: مواجهة المنتخبات اللاتينية أو الأوروبية، الآن اختفت هذه الرهبة. قطر طبعا أظهرت نضج كبير جدا مقارنة بتجربتها في مونديال 2022 في قطر. هي كانت تجربة مخيبة للآمال لقطر وقتها، اللي هي كانت منظمة البطولة هذا العام أو هذه البطولة، هي أكثر نضجا تجربتها في تقديري عندها فرصة تانية في أنها تعود إلى المعادلة مرة أخرى. في تقديري أنه ما حدث ليس صدفة، بل نتيجة لتراكم خبرات وارتفاع مستوى الاحتكاك الدولي للاعبين والأجهزة الفنية.
1: ويعني زي ما قلت يمكن جهد متراكم وتعلموا من الأخطاء من المشاركات في نسخ سابقة من المونديال. إذا بنروح على الواقع الأصعب يعني اللي كان مبارح في معظمه، وطبعا قبلها بيوم تونس أيضا، يعني خسائر صعبة كانت الحقيقة، العراق، الأردن، الجزائر وتونس. ما بدي to sound overly poetic، ولكن في شغلة عجبتني، رغم الخسارة كانوا داخلين الفرق العربية اللي خسروا مش خايفين. يعني بالنهاية انت عم تحكي عن الأردن مثلا، المنتخب أول مرة بتأهل على كأس العالم، عم بلعب مع منتخب أوروبي، وشو كل واحد طولهم الترين بالفرق الأوروبية وسريعين وعندهم لياقة بدنية، ولكن هيك ما هيك كانوا داخلين مش خايفين على مسرح عالمي عم بتابع مئات الملايين حول العالم. هل لدى هذه المنتخبات اللي خسرت هالخسائر فرصة واقعية بالجولة الثانية وبباقي المباريات، ولا خلاص this is it، المباريات الجاية لسه أصعب؟
0: زي ما ذكرت إنه لازم إحنا كان نكون واقعيين، لكن إذا تحدثنا عن فرص العودة، أنا في تقديري أرى إن الأردن هو الأقرب رغم الخسارة.
2: حلو.
0: المفاجأة الأكبر إنه الجمهور، يعني مباراة الأردن تحس حالك بالأردن ما بأمريكا، يعني الجمهور كله يعني الفريق الخصم كانوا ثلاثة على قول إخوان المقرين مزنوقين في حتة كده، والملعب كله بيشجع الأردن. دي كانت لفتة يعني واضحة وكبيرة جدا، وحتدعم المنتخب الأردني في مباراته القادمة. ففي تقديري العودة للأردن هي الأقرب رغم الخسارة. النتيجة أمام النمسا يعني الأداء كان أفضل يعني مما يعني عكست النتيجة. الأردن سجل هدف تاريخي طبعا، أول هدف له في كأس العالم، وخلق فرص حقيقية يعني، بل في بعض الأحيان تفوق على عدد التسديدات في المرمى في بعض مراحل المباراة. يعني
1: شو المشكلة كانت؟ المشكلة الدفاعية كانت أحمد، يعني لا يمكن حلقة كاملة نحكي عن أداء يزيد أبو ليلى
0: هي كانت أخطاء فردية كانت أخطاء فردية، وهي نتيجة كما ذكرنا في السابق إن هذه الأخطاء الفردية يمكن تلافيها في المستقبل من خلال الممارسة. يعني المنتخب الأردني أول مرة يلعب في أجواء كأس العالم، أجواء حماسية، ضغط جماهيري كبير جدا، لم يصل لمرحلة أنه يستطيع أنه يلعب مباراة دون تأثير الجمهور. يعني الفرق الكبرى لديها القدرة على أنها تلعب دون تأثير الجمهور، سواء كان جمهور
2: وهذا نقطة نفسية يعني كتير
0: نفسية
2: مهمة.
0: جدا جدا بالفعل. يعني هاي أكيد، وهي دي اللي دائما بتأثر على المنتخبات الناشئة. زي المنتخب الأردن باعتبار أنه ده أول المشاركة له، وهي مشاركة جيدة جدا يعني حتى الآن. إذا نظرنا إلى الجزائر برغم الخسارة أمام الأرجنتين، طبعا الأرجنتين خصم كبير جدا ومرشح لللقب هذه المرة، بالتالي لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي في مباراة واحدة. العراق وتونس بيواجهوا برضو مهمة أكثر صعوبة. العراق يعني حتواجه فرنسا والسنغال، فرنسا وصيف كأس العالم والسنغال وصيف كأس أفريقيا. يعني حتكون مباريات صعبة، لكن المنتخب العراقي يحتاج إلى ضبط خط الدفاع، يحتاج إلى إعادة هيكلة. تونس واضح كانت هناك مشكلة تدريب وتسبب في إقالة المدرب بواجه

0: مشكلة كبيرة جدا، لكن احنا بنكون دايما متفائلين، يعني بالرغم انه الاهداف كانت كثيرة، ودي بتكشف مشكلات دفاعية بتحتاج لمعالجة سريعة.
1: طيب أحمد، بموضوعية وبقراءة هيك أولية، إذا بدنا نطلب منك أنا وفارس أنك تختار منتخب عربي واحد هو الأكثر إقناعا حتى اللحظة ومنتخب خيب التوقعات، شو بتختار أحمد وليش؟
0: في تقديري أنا
1: أها
0: الأكثر إقناعا ولديه قدرة على الاستمرارية هو منتخب المغرب،
1: حلو،
0: يعني ليس فقط إنه تعادل مع البرازيل، لكن الأداء عكس شخصية منتخب، يعني بيعرف كيف يدير مباريات كبيرة، وهناك ثقة في تنظيم قدرة المنافسة أمام أي منتخب في العالم. يعني إذا أنت لعبت أمام البرازيل بهذه الثقة في مباراة افتتاحية، يمكن القول أنك تستطيع أن تسيطر على باقي المباريات. طبعا الأكثر، يعني ما عايز أقول مخيب، لكن نقول إخفاق،
1: اها اها
0: خلينا نقول الأكثر إخفاقا، تونس، ليس بسبب الخسارة فقط طبعا، لكن الفارق الكبير في النتيجة أمام السويد. السويد فريق لديه خبرة، لكن ليست لدرجة إنه أنا يعني هزم 5 يعني مقابل 1 في مباراة افتتاحية في كأس العالم. أظهرت مشكلات واضحة جدا في الدفاع، يحتاج انه يعيد هيكلته وتشكيل التنظيم الدفاعي. التعامل مع التحولات السريعه، الهجمات المرتده، في مشكله في المنتخب التونسي يعاني من عدم السيطره على الهجمات المرتده. وزي ما ذكرت انه يعني انت بتلعبها منتخبات لديها لياقه بدنيه عاليه، سريعين جدا، الاحجام، يعني انت لديك في اوروبا الاحجام، هولند مسمينه
1: يعني
0: دتشاوا،
1: مش
0: يعني
1: معقول.
0: حاجة دبابة بشرية،
1: بس
0: يعني عارف
1: وبعدين لاحظنا احمد
0: بيدفش.
1: وذا ستريت فيس، يعني بيجيب اهداف، لعبت افعال عاطفيا ولا
0: يعني
1: إشي، داخل بمهمه. يعني اخيرا قبل ما يدهمنا الوقت، ضايل معنا دقيقه احمد، بدنا نقيم اداء السوكروز كمان. يعني اول مباراه كانت بالفعل مشرفه، دريم ستارت، مباراه يوم السبت الساعه 5 الصبح امام الولايات المتحده. بتتوقع
0: نعم،
1: يستمر المومنتم بنفس الطريقه للمنتخب الاسترالي؟
0: المنتخب الاسترالي في تقديري حيلعب مباراه دفاعيه، حيحاول يطلع بتعادل، ايا كان تعادل سلبي او ايجابي، لكن في تقديري حيكون تعادل ايجابي بعد الفوز على تركيا اذا استمر بنفس المنوال بنفس المستوى.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at Table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: يعني متماسكة. استحضرني التعليق لاعب المنتخب الأسترالي في المؤتمر الصحفي مابيل لما سألوا صحفي SBS عن ديفيد بشير إنه أنا كبرت وأنا شاهد SBS وتوقف على المؤتمر الصحفي ليشكر ديفيد وتحدث عن أثر قناة SBS في مسيرته. ودي رسالة لبعض المجموعات اللي عايزة
6: نواكب الأخبار اليوم.
5: فكانت لفتة منه، يعني هو بيقول لي إنه أنا كنت أتفرج على بث مجاني من SBS على كأس العالم، على قول فارس إذا وقفوا كأس العالم الناس حتطلع مظاهرات.
6: نحن موطن كأس العالم.
7: Thank you أحمد، شو انبسطنا بهالوقفة وشكرا على جرعة الإيجابية وبنفس الوقت التحليل الموضوعي لأداء المنتخبات العربي والسكرز. شكرا جزيلا لوقتك معنا هذا الصباح، الصحفي المتخصص في الشؤون الرياضية أحمد إبراهيم. Thank you.
5: شكرا
6: من القلب لك أحمد، ومن أحمد الكلمة لألكم ومعكم. أي منتخب عربي أقنعكم، أي منتخب عربي عنده حظوظ التأهل، مين بتشجعه وكمان من سيحمل اللقب وينتزع الكأس لهذه السنة؟ ابتدى الحوار المباشر ولكن بعد هذا الموجز الإخبار المحدث والزميل سليم الفهد.
8: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. واشنطن تقول إن إيران تعهدت خفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم. طهران تؤكد أنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم. وحادث مروري يودي بحياة طفلين صغيرين في سيدني.

0: مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء
0: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
1: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكن على 1300 799 624. بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 23 أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن و18 درجة، غائم جزئيا في بريسبن و23 درجة، غربا في بيرث 17 درجة. رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس. أديليد أمطار متفرقة و15 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي وأقصى درجات الحرارة 17-16 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. نختم جولة مع داروين وأمطارة لليوم مع 31 درجة بمقاطعة الشمال.
0: في أخبار الرياضة مع عجقة كأس العالم، خلينا ما ننسى أنه مبارح كانت أيضا مباراة ثانية في سلسلة State of Origin، وهذا دائما الكلاش الكلاسيكي بين المارونز ونيو ساوث ويلز. فازوا الحقيقة المارونز مبارح نيو ساوث ويلز 44 نقطة ل 24 نقطة، فوز مقنع وبفارق مريح بمباراة ثانية أقيمت هنا الحقيقة على MCG على ملبورن كريكت جراوند. كان متأخرين مارونز 12 نقطة إلى 8 نقاط في نهاية الشوط الأول، ولكن قدموا وعادوا بشكل جدا قوي، وثلاثية كانت من سيلوين كوبو وعادوا للسلسلة ووصلوا على مباراة فاصلة. فالآن يعني ما بدنا ننبسط كتير، نيو ساوث ويلز في يعني مباراة ثالثة ديسايدر بتحكي مين راح يفوز بالستيت اوف اوريجن لهذا العام. من كأس العالم حاليا مباراة انجلترا وكرواتيا بالدقيقة 73-2 لصالح انجلترا.
1: فارس بلشوا الاتصالات، بفتكر it's gonna be a very heated talk.
0: علوا على state of origin.
1: خيش حلو فيكم بنسمح لكم، بس يمكن بكل بساطة اليوم أي منتخب عربي أقنعكم؟ أي منتخب عربي من المنتخبات الثمانية أنتم بتشجعون؟ شو حظوظ السوكروز ومن سيحصد اللقب لهذه السنة؟
0: خدونا على باث، خلينا نبلش الحوار يلا. اليوم بباث استثنائيا من الغرب. أهلا مصطفى، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: هلا هلا يا مصطفى، الوعي بكير معنا.
2: احنا الساعة 5:05
1: صباحك خير وبركة. يلا اللي القلب عم بيشجع مين؟
2: عم يشجع الاسترالي والله، ولا فريق عربي يشجع
1: سوكروز.
0: ليش لا، أدائهم مقنع صراحة، بيستاهل الواحد يشجعهم
2: لأنه يعني متعبني على مجده. وإحنا الفريق العراقي مثلا البارحة سمعت يعني كل 3 أهداف أو 4
0: خاب أملنا، ولكن متأملين بالمباريات الجاية. يعني عم بحاول هيك أحافظ على شوية إيجابية يعني تجاه المنتخبات العربية، ما بدي هيك أتسرع وأحكي خلص ما بدي أشجعهم، بدي أضل أشجعهم ليخلصوا مبارياتهم.
1: ما بدنا ننسى عودة بعد 40 سنة يا مصطفى، يعني أسود الرافدين، هيدي الوقفة منا سهلة أبدا عليهم، ولكن أقنعك أداء السوكروز؟
2: طبعا 100%.
0: شو تتوقع نتيجة أستراليا أمريكا يوم السبت الساعة 5 الصبح؟
2: أتوقع الفوز الأسترالي 2-1.
1: نتمنى نتمنى يا مصطفى.
0: رح أتذكر توقعك on Monday. Thank you مصطفى.
2: شكرا.
1: مصطفى شكرا من قلبنا لك ولكل مستمعينا ببيرث.
0: رقمنا 1300 799 624. مين تابع مبارح المباراة العراق مباراة الأردن؟ شو رأيكم بإنجاز المغرب والسعودية؟ شو رأيكم بخيبة الأمل للأسف العراقية والأردنية والتونسية؟ خلينا نسمع من أسامة نشوف شو رأيه بمباراة النشامة.
1: هلا أسامة، يا أسامة خير. هلا
3: صباح الخير، كيفكم؟
1: بخير
3: الحمد لله الحمد لله. بالنسبة للسوكر يعني للفوتبول، أعتقد إنه بالفرق العربية أعتقد إنه المغرب راح تفوز، بس مش راح تفوز عالميا، بس إنه راح تكون هي الأخير يعني.
1: أها. أدائها هو الأكثر إقناعا حتى اللحظة يا أسامة؟
3: والله البرازيل.
1: أها. مش وقفة سهلة أبدا.
3: لا لا لا صعبة يعني. امبارح لما شفت لعبة الأردن، الأردنيين في الفترة في بداية اللعبة كانوا يعني دقيقين جدا وكانوا عاطلينهم للأولى، لكن في أخطاء كثيرة حصلت. وطبعا هذا شانس يعني الفريق الأردني منيح اللي وصل له،
1: هذا أول ظهور للنشامة، ما بدنا ننسى
0: صراحة حظهم يعني النمسا بالآخر يعني أنهوا المباراة ببنالتي، يعني هاي كانت حظ صراحة للنمسا. هي لو خلصت 2-1 وبعدين الهاند بول اللي جابوا رجعت 1-1، يعني أنا قصدي كمتابع كثير امبارح راح أنجلط كنت لأنها رجعت 1-1 بيرجعوا جابوا جول بعدها بجزء دقيقة يعني النمسا، ولكن
3: والله شوف والله شوف كانوا جديين جدا يعني يحاولوا
0: في ندية ما مزبوط،
1: وفي هزيمة بطعم الفوز يا أسامة، ما هيك؟
3: طبعا طبعا طبعا.
0: طب أنت مين بتشجع أسامة بكأس العالم؟ مين بتتوقع يفوز؟
3: أنا بقول البرازيل.
0: أوكي تيم برازيل.
1: يلا
3: بالفئة العربية أظن ليبيا راح
1: المغرب
3: راح تكون آخر دولة عربية
0: إن شاء الله.
1: أسامة شكرا من قلبنا لك. شكرا.
0: على كاميرا نسمع من صالح. أهلا يا صالح، صباح الخير.
1: صالح هلا، صباحك خير.

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: شعورك بعد مباراة مبارح؟
4: شعوري ليلة مبارح ما جانيش نوم.
3: معلش.
4: يعني للأمانة أنا كثير مهتم بالشأن الأردني بداية والعربي بشكل عام. ليلة مبارح ما كانتش حلوة. كان في أخطاء فردية على مستوى منتخبنا منتخب النخامة. أدوا أداء في الشوط الأول كان جيد وكان بإمكاننا الضغط عليهم، إلا أننا كنا نفتقر للوسط وكان عندنا دفاع ما في مثله بالمونديال. بس النتائج هي اللي بتكرمك بالنهاية في المباريات.
5: قراءة جدا موضوعية يا فالح.
4: صحيح، لكن برضو منظل نحبهم منظل نشجعهم منصلي ومندعي لهم ومنصلي لهم نتمنى لهم إنهم في المواجهة المقبلة يكونوا أفضل بكثير.
3: ويتعلم الواحد من أخطائه، بتعلم من أخطائه بحراسة المرمى والدفاع والأخطاء اللي صارت، على لأنه هذا النوع من المواجهات لا يحتمل أخطاء من هذا النوع. فالح معلش هارد لك يعني، وشكرا أنك متفائل باللقاءات القادمة. Thank you.
4: إن شاء الله.
5: فالح شكرا من القلب لك، نتمنى دائما نسمع صوتك. رح نروح على ميلبورن. رامي صباح الخير.
3: يلا بينا. أهلا يا رامي.
6: صباح ياسمين الشام.
5: شو حلو عطر الشام كله. رامي القلب مين عم بيشجع والعقل مين عم بيشجع؟
6: أستراليا. بس أنا اتعتب إنه أنتوا وين نسيتوا الجزائر؟
5: ما نسينا أبدا الجزائر.
6: الجزائر يعني لعبت قدام الأرجنتين قدام
5: خسارة مؤلمة، ولكن أداء جيد لمحارب الصحراء.
3: وعفكرة يعني كمان إنجاز فردي، يعني إنه ميسي بالآخر هو اللي جاب الجوال كامل يعني.
6: بس صح؟ يعني الجزائر أنا بتوقع الجزائر تعمل شيء بعدين.
3: نتمنى.
5: أقنعك أداءهم رغم الخسارة؟
6: هلا أقنعني أداءهم. نعم. أنا أكيد بشجع أستراليا وبتمنى التعادل مع أمريكا.
3: تعادل يعني 1-1، ولا بتتوقع ان نلعب دفاع ومثلا تنتهي المباراه بدون اهداف؟
6: لا بتوقع 1-1 تنتهي، ويلعبوا هجوم كثير. عندهم لسه ما نزل الفريقهم القوي تبع استراليا، لسه في عندهم لعيبه كثير مخبايين.
3: رح اتذكر توقع.
5: ومن سينتزع الكاس يا رامي؟
6: الكأس السنة لسه مو مبين.
5: مش مبين. أوكي.
3: رح نعمل كمان حوارات مباشرة أقرب للنهائي ونصف النهائي. شكرا رامي، انبسطنا باتصالك. شكرا. رقمنا 1307-99624. شاركونا الآن، بلاش نترك الاتصالات إلى اللحظات الأخيرة.
5: صباح الخير يا آدم. آدم هلا.
7: صباح الخير.
5: صباح النور، تفضل.
7: تحية خاصة لكم والست سيلفا. أنا مشجع برازيلي من 2014، اعطتني هدية بالاس بي اس.
3: شو حلو الوفاء انك مش ناسي. ان شاء الله تكون سيلفا معنا على السماع وتسمعك.
7: اي والله ان شاء الله.
5: ادم السنة مين بتشجع وكيف تقيم اداء المنتخبات العربية؟
7: والله المنتخبات العربية يعني سووا اللي عليهم صراحة. عراق، اردن، استاذ فارس، ادم كلكم مهمة اثنين بنفس اللحظة.
3: مش معه. بعدين ختموا ببنالتي، يعني بتقهر كانت المباراة، ولكن أنا سعيد أنهم داخلين كانوا على اللقاء مش خايفين. يعني هاي شغلة حبيتها واحترمتها كتير.
7: والله أنا سعيد أن المنتخب الوطني يشارك، يعني وطن السعود العراق اللي يشارك هو هاي سعادة عندي. بس هو القلب برازيلي، بس أتمنى البرتغال تاخذ كأس العالم على مود رونالدو. بس أنا حطني
3: بس شو هالمباراة كمان كانت، يعني أنا توقعت يكون أفضل من هيك أدائهم بالمباراة الافتتاحية يعني الكونغو طبعا كثير فرحوا، يعني تعادل 1-1 أمام البرتغال. كنت توقعت يفوزوا حتى بكأس العالم هاي السنة، بس إذا الأداء كمل هيك ما أتوقع.
7: لا هي أول مباراة تصير صعبة، أغلب الفرق هي تصير البرازيل تعطل، بس والله الأرجنتين قوية أستاذ فارس. الأرجنتين قوية.
3: That's the best win. لنشوف.

0: بس والآدم شكرا من قلبنا لك. يمكن أول هدف لأسود الرافدين يعني منذ 1986 أول هدف للنشامة أيضا بتاريخ المونديال بقراءة واقعية أي منتخب عربي كان الأكثر إقناعا حتى اللحظة.
1: حلو الإنجاز الفردي. حلو يعني أشرت للإنجاز الفردي مبارح كنا نحكي خلال الحلقة أنه أوكي عندهم إيرلينغ هالاند بس أن أيمن حسين وبالفعل يعني هي delivered
0: وعلوان دخلوا التاريخ فارس
1: وعلي علوان يعني من سجل أول هدف للأردن بالمونديال وبتعرفي هو من الأسماء اللي ما بدي أحكي مظلوم ولكن مش كتير عليه أضواء يعني دائما انه يزن نعمات وموسى التعمري هم اللي ماخدين هالمنصة العالمية وانا بصراحة كتير حبيت حركة انه رفع قميص يزن نعمات حلو كان حركة كتير حلوة يعني وفاء وصداقة وطبعا دخل التاريخ اكيد
0: بالفعل يا فارس. خلينا نستقبل اتصالاتكم على 1300799624. حسن من جلفت خليك معنا فاصل ونواصل.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر يعني أنت عم تنتظر المجهول.
7: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
8: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
7: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: شو هالإنجلترا وشو هالمباراة كرواتيا وإنجلترا. إنجلترا جابوا كمان جول الهدف الرابع. شاركونا على 1300799624. بارح بحكي مع زميل هنا ياسين عن كأس العالم بتقول لي أكتر شخص لفتني من جماهير كوراساو. شاف ناس بحكوا وين هاي كوراساو أول مرة بنسمع فيها. خسروا 7-1 أمام ألمانيا ومع هيك مشجع من كوراساو حكى رح أضلني فخور بفريق وطني للأبد لأنه سجلوا هدف بمرمى ألمانيا.
0: ويمكن هيدا هي القراءة المهمة بعيدا عن الأرقام الكبيرة إنك تحقق هدف أمام منتخب عريق كالمنتخب الألماني. واليوم حكينا بالإضاءة فارس عن منتخبات الكبيرة قديش قادرة تكون متماسكة على أرض الملعب بعيدا عن أي معطيات أو متغيرات أو غياب حتى للتشجيع. هذا الشيء يمكن بده كتير سنين ومهارات المنتخبات الناشئة كالنشامة أو أسود الرافدين.
1: صحيح أنا عم بحضر مباراة بتعليق يعني طبعا على SBS تعليق إنجليزي سامع صوت الجماهير جماهير الله. الأردن يعني بجوز من أصل 60,000 مشجع بجوز نصهم من الأردن فكان حلو ولكن لا يكفي لا يكفي دعم المشجعين والجماهير. خلينا نسمع من حسن بلاش نخلينا نستنى أكثر.
0: حسن هلا صباحك خير.
9: صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا
0: حسن. القلب مين بشجع؟
9: والله شجع المنتخبات العربية والمنتخب الإسرائيلي.
1: مين أكثر منتخب شجع شجعته وعجبك أداء وأداء كان

0: مقنع عربي.
1: المغرب. المغرب
0: طبعا عالمي أداؤه عالمي جدا يعني.
1: أنا سمعت التقرير اللي قدمته قبل اللقاءات هذه بس كان مو شافي وواقف بصراحة. منتخب المغرب
0: والبرازيل. مع تحية لضيفنا طبعا إن شاء الله بيكون عندنا كمان إضاءات وكل التحية والاحترام لأحمد
1: إن شاء الله. كان البرازيل محظوظ جدا بالتعادل مع المغرب لأن كان المغرب أفضل بكثير.
2: إف يعني مش سهل أبدا وقوف المغرب أمام عملاق يعني اليوم كالمنتخب البرازيلي ويكون عم يثبت حاله يمكن هذا امتحان كتير صعب كان للمغرب
0: ويمكن أثبت أنه عملاق صحيح. كمان يعني كفريق فريق عربي وفريقي بوصل على نصف النهائي
1: لاعبين نخبة المغرب صراحة صح. وراح ينافس ويروح بعيد بالبطولة
2: نأمل أصلاً. نأمل ذلك
1: بالنسبة لل الدول العربية تقريبا ما عدا تونس تقريبا كلها المنتخبات متساوية. الفرق بحراسة المرمى سواء كان مصر أو الجزائر وقطر اللي الفارق صار عندهم حراسة المرمى. حراسهم تصدوا تصديات رائعة. أما بالنسبة للعراق والأردن كان الضعف بحراسة المرمى وأخطاء فردية هاي بصورة عامة.
2: يمكن هذه نقطة ذكرت أكثر من مرة الأخطاء الفردية. حسن شكرا من قلبنا لك شكرا على المشاركة.
0: بدناش ننسى مصر يا جماعة محمد صلاح على الأغلب هذا آخر مونديال صحيح. يعني بطلع فيه وبيمثل فيه منتخب الفراعنة وكتير جيل كامل بمصر اليوم عم بيعتبر يعني مصر ومشاركتها فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز عالمي. فحبايبنا من مصر كمان مجال المصري احكموا أنا سمعونا أصواتكم.
2: وهيدا التعادل الإيجابي مع بلجيكا كمان لم يكن سهل. خلينا نصبح بالخير على كرم. كرم من سيدني هلا.
3: خلينا نصبح بالخير على
2: صباح الخير. صباح النور كرم. بتمنى تسمعني فقط من الهاتف تفضل.
3: العفو. التحية الأسبيات صراحة على المباريات وشكرا لكم يعني أسبيات راديو وأسبيات تلفزيون نفس اللحظة.
0: تسلم شكرا.
2: تسلم تسلم.
0: بتشجع مصر؟
3: أنا أحب الفرق العربية بس مصر صراحة كلهم أحبهم بس المصر.
2: أقنعك أداء الفراعنة أمام حلو. بلجيكا
3: كان قوي صراحة بس يعني متأملين شوية أكثر من محمد صلاح
0: بس صنع الهدف جدا. كمان صنعه ولا لا؟
3: نعم
0: صنع هدف صنع بس بتتأمل منه أكثر يعني أكثر من هيك. نتمنى إحنا كلنا والله بنتمنى وعقدين عليه الآمال
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: كرم قبل ما تغدرنا سوكروز هل عندهم حظوظ يتأهلوا؟ كيف راح تكون مواجهة مع أمريكا السبت؟
3: راح يقلبون أمريكا إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا كرم.
0: المباراة 5 الصبح عاديروا بالكم يا بتسهروا يا بتصحوا بكير.
2: ما في خيارنا نشجع السوكروز. أدي صباح الخير.
4: صباح الخير على الجميع.
2: هلا تفضل.
0: طيب. صباح النور.
4: إيجي تفضلك. المنتخبات العربية عدا المغرب عدا المغرب اللي ينقصها هو العامل النفسي. المنتخبات مشغولة مين حيكون بالتشكيلة والعاطفة المبالغ فيها من الجماهير وأنتم حتملكون كذا وكذا وأنتم رايحين تفتحون عكة. العامل النفسي إحنا ينقصنا المنتخبات العربية وحتى يصعدون إلى كأس العالم يعانون من رحلة طويلة وشاقة فلذلك يذهبون محطمين نفسيا وليس عندهم معنويات عالية. أنا وجهة نظري عكس الفريق الأوروبي هو يلعب مجموعة من 4-5 فرق ويفوز ثاني أول ويصعد بسهولة. يعني المسألة بالنسبة لنزهة التصفيات وليس
0: لا ورايحين أنا ميشن يعني لا بتلاقي ببلادهم بنزلوا على الشوارع ولا بيحتفلوا فيهم ولا إشي رايحين أنا جوب أنا ميشن
4: نقطة أخرى يا شباب المنتخب من سيفوز في كأس العالم أنا أقرب إلي هو واحد من اثنين أما المغرب أو الأرجنتين. طب لماذا؟ لأنه المغرب فريق مؤهل نفسيا شارك في البطولة السابقة وكان قريب من الفوز بالكأس يعني ينقصه كان مبارتين
0: كسر الحاجز 100%.
4: المغرب عقلا أنا ما أتكلم على عاطفة بعيدا لكن عقلا المغرب مؤهل يفوز بكأس العالم لأنه مثل ما ذكر بعض الأخ واحد من الأخوة هو كان مخوف البرازيل عكس العراق والأردن والجماعة يعني الفرق التعبانة مشكلتها يعني الآن مهاجمين الأردن

0: الاهداف اللي ضيعوها والضربات اللي ضيعوها هم اصلا ما يضيعون مثلها في المباراه العاديه، ايش معنى انها ضاعت؟ لانه نفسيا ما مهيئين. انا
1: بضل في رهبة، في اكسبكتيشنز عالية كتير، صح؟ عندنا الضغط نفسي. شكرا أدية، تحليل كمان حلو، ويعني إن شاء الله جود لك لكل الفرق بالمباريات القادمة، وتحليلك عن المغرب أكيد واقعي جدا، وكل التوفيق ل يعني أسود الأطلس، بيستاهلوا كل خير، وللسوكروز وباقي المنتخبات أكيد.
2: شكرا من القلب لأدي، شكرا على كل هالمشاركات، شكرا لأنه عم تتابعوا هذا العرس الكروي من قلب الحدث، ونحن بأس نفتخر بأن نكون الراعي الرسمي والحصري لكأس العالم. نحن موطن كأس العالم، وكل المباريات بتشوفوها وبتتابعوها مجانا مع الإعادات.
1: كان هذا حوارنا المباشر بGood Morning Australia. شكرا لكم على حسن الاستماع، خليكم معنا الساعة الثالثة أيضا
2: حافلة
1: باللقاءات. عازف البيانو الفرنسي اللبناني رامي خليفة، وأيضا بودكاست تحت ال
2: طريق الهجرة
1: مش تحت الهجرة،
2: معذورين لأنه حكينا كتير
1: على جناح الهجرة.
2: خليكم معنا وسائل
1: الاستماع الرقمية
2: أكيد. سناء وهيب شكرا، Thank you Martin.
1: Thank you سناء،
2: ابقوا معنا.
1: سنة أكيد منتشية بأداء أسود الأطلس.
2: وتشوف
1: مش تحسدوهم، دعولهم
2: خليكن معنا.